0: Alhamdulillah, alhamdulillahi ala in'amih, wa syukru lahu ala tawfiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu shahadata 'abdihi, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi. Amma ba'du, faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih, wa'lamu annallaha amarakum bada'a fihi binafsih, wa thanna bimalaikatihil musabbihati bikudsih, wa qala azza min qail, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhal ladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin, innaka hamidum majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat, الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات، ويا قاضي الحاجات، ويا مفرج الكربات يا رب العالمين. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم اصلح أمة سيدنا محمد، اللهم اجبر أمة سيدنا محمد، اللهم انصر أمة سيدنا محمد. اللهم انصرنا وانصر المسلمين والمجاهدين. اللهم اكتب السلامة والعافية عليهم وعلى الحجاج والغزاة والمسافرين والمقيمين في برضك بحرك من أمة سيدنا محمد عليهم أجمعين. اللهم اجعل بلدنا إندونيسيا هذا بلدا آمنة مطمئنة رخية تجري فيها أحكامك وسنة رسولك يا حي يا قيوم. يا إلهنا لا إله غيرك، ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والشوف المختلفة والشدائد والمحن والفيضان والطوفان والحرائق والأسقام وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة وسائر بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأعمالنا وأزواجنا وذرياتنا، إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من فضله يؤتكم، ولذكر الله أكبر.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة.

0: الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: Mari kita lurus dan rapatkan shaf. Istawu aqimu shufufakum wa'tadilu wa tarassu rahimakumullah.

الله أكبر. سمع الله لمن حمدا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.